0: Marco Bro, jetzt kommt die Heilige der SMG, ja?
1: يعني تملكنا كثير في فخر بالعكس، سواء في الجو في ارض الحضارات.